ودني خمن اثسوز لي ثمن وين ثنول مازال يشفى اثمغار ثيدي قيمن باركان يمطاون ميد الجنان سبغانا كان همي ذا شيدي قيمن راوي وكثن غثن ولا ذرقاز سيستقلان أفرق نيدقي تورارن أسان ذا نجلي سيسبورن أهضر غاس أثن وشدينان